0: amazing.
1: ومذل الشرك بفخره ومقرف الامور بامره ومستدرك الكافرين بمكره الذي تقدر ان يادونا بعزه والصلاه والسلام على من اعلى الله منار الاسلام بسيفه.